0: Mediodía, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: El gobierno sale al paso de las críticas, defiende el operativo desplegado en Ceuta para el traslado de migrantes al puerto de la ciudad autónoma, Palacio de la Moncloa, Sandra Gallardo.
2: Sí, dicen desde el gobierno que el traslado al puerto de Ceuta se está llevando a cabo con normalidad, dentro de la calma, sin incidentes destacables, pero prefieren ser prudentes porque sigue en marcha ese realojo de migrantes, una operación compleja, reconocen mover a cientos de personas a esas 1.700 plazas habilitadas en el puerto de la ciudad. En la madrugada se produjeron carreras de cientos de migrantes que dormían en la playa en dirección al puerto para garantizarse una plaza, algo que dicen en el Ejecutivo la policía logró controlar en cuestión de minutos. Creen fuentes del gobierno que las críticas del Partido Popular y de Feijóo son una irresponsabilidad, cuestionando y criticando un dispositivo que sigue en marcha.
0: Núñez Feijóo considera que lo ocurrido esta mañana en Ceuta demuestra que el gobierno es incapaz de mantener el orden en Ceuta y responsabiliza directamente al presidente del gobierno.
3: Usted es el responsable del polvorín que está viviendo Ceuta, y se lo advierto. Se lo advertí en el Congreso de los Diputados y 50 días después se lo vuelvo a reiterar. Señor Sánchez, el polvorín que está viviendo Ceuta, el único responsable es usted.
0: Moncloa defiende el operativo policial que empezó con tensión cuando un grupo de inmigrantes se saltó el cordón policial y salió a la carrera.
4: La gente salió corriendo de la primera de la mañana y ya. Después, o sea, que han tenido las personas que ellos necesitaban.
0: Desde el SUB, cuya denuncia motivó la suspensión provisional del operativo del puerto, e insisten en los problemas de seguridad, en la falta de medios, refuerzos y planificación. Rubén Truyén, portavoz.
5: Esto ha sido en pleno siglo XXI, ver imágenes, este mogollón de personas, niños que había, yo creo que es una situación devastadora. No tenemos efectivos.
0: Sigue el traslado de los inmigrantes al puerto. Está siendo lento por grupos. En la playa Benítez sigue nuestra compañera Teresa Jiménez. Hola.
6: Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos y permanecen sentados y distribuidos en grandes grupos por tramos bajo vigilancia y a la espera de ser trasladados. Otros están concentrados en el acceso al Arenal. A escasos metros, policías y militares cortan la calle Muelle Puntilla y regulan el tráfico. Entre ellos hay miedo y muchas dudas. Nos hemos encontrado con numerosos menores mezclados con adultos que no saben qué va a ocurrir con ellos ni si serán trasladados al campamento del puerto.
7: Pues tanto
8: que el otro es lo que están a la otra playa. Han llevado todos a albergues. Él está preguntando que nosotros qué van a hacer con nosotros. ¿Van a dejar a nosotros así o van a llevar a nosotros también?
6: Desde el área de menores de la ciudad y la Consejería de Gobernación aseguran que se priorizarán la repatriación y la reagrupación familiar de estos menores siempre conforme a la ley.
0: Algo más alrededor de Ceuta. Respuesta de Marruecos a la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en apoyo a Ceuta y donde se habla de invasión y ataque híbrido. Elena Pernas.
9: Rabat dice que no hay ninguna incriminación en esa resolución e insiste en el diálogo con la Unión Europea. Es la respuesta del embajador marroquí ante la Unión y la OTAN, que pone en valor el hecho de que numerosas enmiendas de carácter hostil hacia su país no saliesen adelante gracias al enfoque, dice, responsable de la mayoría de los eurodiputados.
0: Algo más, Barcelona, un preso de la cárcel de Cuatrecamins ha matado a otro. Más detalles, Miriam Andreu.
10: Según ha informado al Departamento de Justicia, la agresión se produjo sin arma blanca. Además, destaca que los dos internos no tenían antecedentes de incompatibilidad. La policía catalana y los servicios penitenciarios ya han iniciado las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos. La investigación y la autopsia determinarán también el origen.
0: 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España.
11: Bienvenidos a la Casa de la Radio.
12: Síganme si quieren. Estos son los estudios de Radio 3 con la mejor música. Aquí tenemos los teatros, donde se realizan nuestras ficciones sonoras.
13: ¡Déjanos oír tu melodiosa voz!
12: No necesitan llevar su pasaporte en regla. Viajamos gracias a Radio Exterior por las diferentes lenguas del mundo.
14: Exterior de España.
12: Si no han leído hoy la prensa, nosotros les informamos las 24 horas en Radio 5 Todo Noticias.
15: Radio 5 Todo Noticias.
12: No vienen vestidos de gala, pero pueden disfrutar de un concierto para piano en nuestra radio clásica. Y por
16: Por último, si quieren participar, pasen. Esto es Radio Nacional.
17: Si les ha sabido a poco, ya saben. Disponen de los podcasts en nuestra web, rtve.es, Radio Nacional de España. Radio Exterior de España.
18: Emisión en árabe.
19: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. معكم من الاستوديو أحمد يماني والشيرين الدجاني، ومن الهندسة الإذاعية سالومون ريدون.
20: اتهم وزير النقل أوسكار بوينتي رئيسي سبتة خوان خيسوس بيباس بأنه لم يتعاون مع الحكومة في أي مرحلة من مراحل حل الأزمة الناجمة عن التدفق الهائل للمهاجرين في شهر يوليو تموز الماضي. وجاءت هذه الاتهامات من بوينتي لرئيس سبتة بيباس في مقابلة مع قناة التلفزيون الإسباني، ردا على سؤال حول الخلاف العلني بينه وبين الحكومة، لا سيما بعد قرار المحكمة الوطنية يوم الأربعاء بتعليق إنشاء مخيم في ميناء سبتة لإيواء المهاجرين. وأكد الوزير أوسكار بوينتي الذي أصدر الأمر بتجهيز قطعتي أرض لإقامة المخيم بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع حكومة سبتة، وأن القرار لم يكن متسرعا ولا متهورا، بل كان مدروسا جيدا.
21: Si las deniega, como esperamos, procederemos como teníamos previsto a trasladar ahí a los emigrantes. Si las concede, pues a ver qué hacemos.
20: ومع ذلك وبعد 3 أيام من التوصل إلى اتفاق، وحسب الوزير أوسكار بوينتي، دعا بيباس أي رئيس سبتة إلى اجتماع استثنائي لهذا المجلس، وصوت هناك مستخدما أغلبيته ضد نقل قطعتي الأرض، وتابع قائلا: بعد كل هذه المناورة طبقت الحكومة المادة 733 من قانون الموانئ، وأمرت بنقل إدارة الميناء إلى وزارة الهجرة لإقامة المخيم، وهذا ما أكده الوزير.
21: ¿Cuánto tiempo vamos a estar así?
20: وبالأمس فوجئنا بهذا القرار، هذا التعليق، قبل 24 ساعة من موعد نقل المهاجرين. إنني آمل أن ترفع المحكمة الوطنية قريبا قرار التعليق الاحترازي وتسمح بالنقل، لأن البدائل المتاحة للميناء محدودة للغاية.
21: Hoy o mañana conoceremos qué decisión toma la Audiencia Nacional sobre estas medidas cautelarísimas que ha pedido el SUP.
20: وأكد لوبيز أن الحكومة ملتزمة التزاما كاملا تجاه المدينة، وأن أولويتها القصوى هي إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى عائلاتهم. كما أن حزب العمال الإسباني البيسوي يعتقد بأن حزب الشعب البيبي يستخدم رئيس سبتة كسلاح ضد الحكومة، وقد بدأ رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالفعل في انتقاده. وفي سؤال حول وجود الآلاف من القاصرين في شوارع سبتة، أجاب سانشيز: وجهوا هذا السؤال إلى رئيس سبتة بيباس.
22: Explican que haya 1000 menores en las calles de Ceuta todavía.
23: Eso a vivas, pregúntale.
20: وتعتقد المصادر في إدارة خدمات القاصرين أن كل من رئيس سبتة بيباس والحكومات الإقليمية التي يقودها حزب الشعب اليميني يتنصلان من مسؤولياتهما، وينأى رئيس سبتة في حديثه لوسائل إعلام إسبانية بالمسؤولية عن نفسه. إنه من المشين أن الشخص المكلف بحماية هويتنا الوطنية يحاول التهرب من هذه المسؤولية.
19: اختارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمخاطبة الشعب الإسباني وخاصة سكان سبتة، وذلك يوم الأربعاء، مؤكدة أن حدود سبتة هي حدود أوروبا، وستكون أوروبا حاضرة من أجلكم في سبتة. وفي هذا السياق شددت على ضرورة قيام الدول الأوروبية بتطبيق ميثاق الهجرة الذي يشدد الرقابة على الحدود الخارجية ويسرع إجراءات الترحيل، في الوقت الذي أشارت فيه إلى تدابير جديدة تهدف إلى حماية إلى حث الاتحاد الأوروبي على الاستجابة بشكل عاجل لأي أزمات مستقبلية مشابهة لأزمة سبتة.
24: Always comply with our values
2: and fundamental rights.
20: سنحترم دائما هذه القيم والحقوق الأساسية، لكننا لن نقدم أي تنازلات أبدا عندما يتعلق الأمر بحماية حدودنا. لم تذكر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين الولايات المتحدة ولو لمرة واحدة في خطابها الذي ألقته يوم أمس في البرلمان الأوروبي، والذي امتد على 22 صفحة واستمر قرابة 75 دقيقة. وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية آلية أمنية استراتيجية دي سيكوريداد بدون واشنطن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلفائها الآخرين الذين كانت الولايات المتحدة بالنسبة لهم حامياً رئيسيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وهذا هو رد فعل الاتحاد الأوروبي على عالم جديد يشتعل، وعلى الهجمات المتواصلة من ترامب الذي شن حربا تجارية مع كندا وسحب دعمه لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، واستهدف المشروع الأوروبي وقيمه وقيم حركة لنجعل أمريكا عظيمة مجددا. وبناء على كل هذه العناصر اقترحت فوندرلاين مشروعا جديدا سيتم تنظيمه من خلال مجلس أمن أوروبي يضم قادة أوروبيين، وسيكون جوهر استراتيجية الأمن الجديدة ويجري

0: من قوى عظمى تفضل قانون الأقوى على عالم قائم على التعددية. قالت وزارة الداخلية في إيطاليا وإسبانيا يوم الثلاثاء الماضي أن البلدين مددا تعليق العمل بترتيبات الشنغن الخاصة بحرية التنقل عبر الحدود بينهما والمبرمة في إطار الاتحاد الأوروبي لمدة 15 يوما أخرى. وذكرت وزارة الداخلية الإيطالية أن القرار اتخذ بسبب استمرار تعرض الأمن الداخلي لمخاطر كبيرة. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان أن الظروف التي بررت اتخاذ هذا الإجراء لا تزال قائمة، وقررت إسبانيا الإبقاء على إجراءات مراقبة الحدود مع إيطاليا حتى 8 من أكتوبر تشرين الأول القادم.
1: عاصفة من الأمطار الغزيرة تؤثر في وقت واحد على جميع المناطق في المنطقة المتوسطية. بالنسيا تستعيد الهدوء ومرسيا تعود إلى التحذير البرتقالي. تسببت هذه العاصفة في فيضانات خطيرة وحوادث في البنى التحتية لوسائل النقل، وقد عثر رجال الإطفاء على جثة رجل على بعد نحو 500 متر من مكان وجود السيارة التي جرفها سيل في أوليبيا في مقاطعة برشلونة، وقد أكدت الشرطة أنه كان سائق المركبة. وقد طلب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز من المواطنين اتباع توصيات خدمات الطوارئ والرجوع إلى المصادر الرسمية.
2: Sobre todo del Mediterráneo, este que ven es el momento en el que rescataban a dos personas en Torrent, en Valencia. Los equipos de emergencia lograron sacarlos del vehículo antes de que la corriente les arrastrara.
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
1: الكرة السوداء لابولا نيجرا في الإسبانية من إخراج خابير كالبو وخابير أمبروسي، والفيلم الذي اختارته إسبانيا للتنافس على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي بعد أن نال عددا أكبر من الأصوات متقدما على لوس دومينغوس أيام الأحد لألاودا رويس دي أثوا والشخص العزيز السيركريدو لرودريغو سوروغوين.

0: الصديقات والأصدقاء، نحن اليوم على موعد خاص مع مبدعة الرقص الشرقية الفنانة الإسبانية المعروفة كلارا إيراثابال. كلارا إيراثابال راقصة معروفة ومعلمة للرقص الشرقي. تتميز مسيرتها بالأناقة والقوة والارتباط العميق بالموسيقى الشرقية. يمزج أسلوبها بين التقنية التقليدية والتعبير المعاصر. تأخذ الجمهور في رحلة حسية مليئة بالإيقاع والرقة والأناقة. خلال مسيرتها أثرت كلارا العديد من المتفرجين في أماكن مختلفة، وتتميز بإتقانها لعناصر الرقص الشرقي الكلاسيكية، كما تتألق بقدرتها على نقل المشاعر في كل حركة، وهو ما تفعله أيضا خارج خشبة المسرح من خلال عملها معلمة للرقص الشرقي. مرحبا كلارا، سعداء بوجودك معنا في البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. سوف نتحدث مع كلارا بالعربية وبالإسبانية.
1: سأحاول باللغة العربية وباللغة الإسبانية.
0: نعم، إذن سنبدأ الحوار مع كلارا ونبدأ باللغة الإسبانية، وبعد ذلك نرى إذا أردت أن تجيبي باللغة العربية أو باللغة الإسبانية كما تشاءين. ¿Qué te llamó la atención de este arte para decidir convertirlo en tu trabajo?
1: أنا أتذكر عندما أنا صغيرة أحببت أن أشاهد في تلفزيون فيديو كليبس موسيقي.
0: نعم.
1: وفي أحد الأيام شاهدت فيديو لشاكيرا أغنية سويرتي.
0: نعم.
1: وهناك هي كانت تفعل حركة الرقص الشرقي.
0: نعم.
1: تسمها كاميلو.

0: أخرى حركة تسموها مايا.
1: كاميو بمعنى يعني جمل.
0: جمل.
1: ومايا بمعنى ماء. مايا.
0: مايا.
1: آه جميل.
0: وأنا أتذكر أنا أريد أن أفعل هذا، فقالت ليومي يومي من فضلك أريد أن أتعلم الراق شركي.
1: نعم. كنت شابة صغيرة، كنت طفلة يعني
0: ممكن 13.
1: نعم. 13 ممتاز.
0: لكن في ذلك الزمن لم يجيب إنترنت.
1: أها.
0: فكان علي أن أبحث في كتاب اسمه باخينس أماريلاس.
1: نعم. في الصفحات الصفراء.
0: نعم. وبحثت عن مدارس رقص.
1: نعم. وأنا في مدريد.
0: في مدريد.
1: نعم.
0: وبعثت مع سمر حيات، هي أرجنتينية، وبعدها درست رقص شركي مع ليلى رنخيل.
1: نعم.
0: لكن كان لي أن أبدأ الجامعة، فأنا كان علي أن أتوقف الرقص شركي.
1: نعم.
0: لمدة الجامعة،
1: لمدة 4 سنوات.
0: أربعة و
1: أكثر.
0: مس.
1: نعم.
0: عندما أنا انتهيت الجامعة.
1: نعم.
0: درست أنواع رقص مختلفة.
1: أنواع مختلفة من الرقص غير الرقص الشرقي. نعم.
0: مثل فلامينكو.
1: نعم.
0: هيب هوب، لاتينوس. مختلفة الرقص.
1: جميل.
0: وبدأت لعمل في مهنتين.
1: ما هما المهنتين؟
0: الأخرى مهنتي أنا ممرضة.
1: نعم.
0: أنا ممرضة الآن في مدرسة، لكن في الصيف أنا أعمل في مركز صحة.
1: نعم. إذن أنت تعملين في الصباح، لنقل في الصباح ممرضة، وفي المساء معلمة وراقصة للرقص الشرقي.
0: نعم. في مساء، في الليل، في نهاية أسبوع.
1: نعم. لأن يعني الرقص الشرقي الآن هو حياتك نفسها، يعني استوبيدا ميسما.
0: نعم.
1: سيسي.
0: نعم.
1: طيب سوف يعني طبعا أنا سألت كلارا في البداية يعني ما الذي جعل يعني ما الذي قادها إلى الرقص الشرقي، وما الذي لفت انتباهها إلى هذا الفن حتى تقرر أن يعني تكرس حياتها لو أن يكون هذا العمل عملا لها يعني بشكل محترف. والآن سوف أسألها سؤال آخر، يعني أود الآن أن أسألك سؤالا آخر يا كلارا. هل يعني كيرتوس بيرسوناليس اي سوسياليس انفرنتاستي على امبثار ا فورمارتي ان استا ديسيبلينا؟
0: هذه هي الاسئله، ليس بسيط
1: بالنسبه لي.
0: نعم
1: تفضلي.
0: Bueno, lo primero lo que yo creo que tuve que renunciar.
1: سألت كلارا ما التحديات الشخصية والاجتماعية التي واجهتها عندما بدأت التدريب في هذا المجال، فقالت أعتقد أن أول شيء اضطررت للتخلي عنه هو الأمان المالي والوظيفي، لأنني كنت مضطرة للتوفيق بين الأمرين، فقد قررت ذلك قبل سنوات، وبالطبع الأمر معقد، الرقص لا يغطي إيجاري في ذلك الوقت. ثم كان علي التخلي عن شيء آخر، وهو قضاء الوقت مع عائلتي وأصدقائي وشريكي، ووضع خطط معينة وإنفاق وقتي ومالي على التدريب والمسابقات. هذه قرارات تغير مسار حياتك. لطالما حاولت تحقيق التوازن بين كل شيء، لكن في بعض الأحيان لا أستطيع أن أكون مع أحبائي في أوقات أرغب فيها بذلك. ذكرت التحديات الشخصية، ولكن ماذا عن التحديات الاجتماعية؟ فقالت كلارا
2: إن صورة الراقصة في أنا قلت لها إن صورة الراقصة في العالم العربي ليست إيجابية، فقالت وقلت لها هل الوضع نفسه هنا في إسبانيا؟ وقالت الوضع نفسه هنا في إسبانيا ولكن بدرجة أقل بكثير. لكن هناك أيضا ذلك التعصب الذكوري، وقد وجهت إلي هذه الأحكام المسبقة مرات عديدة لأنني راقصة، يفترض غالبا أنني منخرطة في أمور أخرى. من الواضح أن هذا حدث لي أكثر في مصر والمغرب، لكنه حدث هنا أيضا. أحيانا أعاني من صراع داخلي لأنني أعتبر نفسي نسوية، وبالطبع أعيش في عالم الفن أو حتى أشارك في بعض الفعاليات أو في بعض اللحظات أشعر فيها غالبا أن علي كبت بعض الأفكار والقيم التي أؤمن بها، أو ربما كان علي التزام الصمت حيالها. من الواضح أنني لم أواجه أي مشاكل خطيرة قط، لطالما شعرت بالراحة وعندما كان هناك شيء لا يعجبني، أو عندما أكون في مكان لا أشعر فيه بالراحة كنت أتحدث بصراحة. لأنني أعتقد أنني محظوظة، ويمكنني القول أنني أستطيع تكريس نفسي لهذا العمل، لكنني أتمتع أيضا بأمان كوني إسبانية وأعيش هنا براحة نسبية، بالإضافة إلى وظيفتي كممرضة التي توفر لي الأمان المالي والوظيفي فضلا عن عائلتي وكل ما أملك. هناك نساء أخريات لا يتمتعن بهذا ويضطررن أحيانا لقبول عقود عمل أو علاقات عمل ربما لا أكون مستعدة لها.
0: أنا أسمع كثير من موسيقي عربي.
1: نعم.
0: أنا أحبه كثيرا. عندما أنا أريد أن أرقص أغنية كلاسيك أو شابي أو أنا أبحث عن الكلمات.
1: أولا الكلمات.
0: نعم. الكلمات. أنا أترجمها. وأحاول أن أفهمها.
1: أولا ممتاز.
0: أنا عزمة مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى.
2: لاكتشاف كل تفاصيل تلك الأغنية، حتى أنني أبحث عن كاتبها ومغنيها وفي أي عصر غنيت. العديد من الأغاني الكلاسيكية هي قصائد عربية قديمة، وأعتقد أن التعبير فيها حاضر ويجب احترامه. وعندما يتعلق الأمر باختيار الخطوات أنظر دائما كما يفعل العديد من الراقصين والراقصات إلى الإيقاع واللحن وصوت المغني. أحيانا نرقص على الإيقاع فقط، وأحيانا أخرى ننسجم مع اللحن، وأحيانا أخرى نعبر عن صوت المغني بأجسادنا. وأعتقد أن هناك مزج بين هذه الأساليب. فسألتها ما الخطوات التي تختارها لكل جزء؟ لهذا السبب من المهم تحليل الموسيقى جيدا. من الواضح أن لها جانبا تقنيا، لأنه يجب عليك معرفة الخطوات المناسبة لأنماط الرقص المختلفة. لا يمكنك استخدام بعض الفولكلور أو أسلوب معين أو طاقة معينة لقطعة كلاسيكية، وهي أمور مختلفة بالنسبة لقطعة شعبي أو لفولكلور محدد. من الواضح أن هناك جهدا مبذولا في الدراسة والتدريب، ولكنني أعتقد أيضا أن لكل راقصة تفسيرها الشخصي وأسلوبها الخاص وما يلامسها في تلك اللحظة. في تلك اللحظة بالذات من حياتها أو مع تلك الأغنية، وغالبا ما نرقص بشكل مختلف. عندما رقصت في مصر مثلا رقصت مع موسيقيين، كنت أصل إلى هناك وأفكر إذا لم أرقص مع موسيقيين فلماذا أتيت إلى هنا؟ وكنت أرقص مع مجموعة من الموسيقيين على القوارب، عادة ما يبدأون بمدخل وهي مقطوعة موسيقية تشمل العديد من أنماط الموسيقى، وهي الفصل الأول أو أول ورقة تلعبها الراقصة في عرض رقص شرقي، حيث تستعرض جميع مهاراتها وقدراتها في بضع دقائق. ثم إن الطلب عادة ما يكون كلاسيكيا، لكن هؤلاء الناس معتادون عموما على أسلوب الشعبي، لذا يعزفون أغنية شعبية تلو الأخرى وأغاني بوب. وفي أحد الأيام سألتهم مهلا هل يمكنكم عزف هذه الأغنية الكلاسيكية لي؟ وفي يوم آخر سألتهم ذلك أيضا، ومن ذلك الحين لم يعزفوا لي إلا مقطوعات كلاسيكية. مقطوعات كلاسيكية تقصدين مثلا أم كلثوم عبد الحليم؟ نعم، عبد الحليم أم كلثوم. بالطبع كنت أخبر صديقتي الأرجنتينية التي تعيش هناك، وهي التي ساعدتني في الحصول على ذلك العمل، وهي اسمها سمارة. قلت لها: لماذا يعزفون لي فقط مقطوعات كلاسيكية؟ هل يعرفون فقط مقطوعات كلاسيكية؟ فقالت: يا صديقتي، لأنك ترقصينها بشكل رائع، ولأنهم معتدون على عزف نفس الشيء دائما، وعزف مقطوعة كلاسيكية يعتبر أمرا راقيا جدا بالنسبة لهم. لذا استمتعت بذلك حقا. رائع، حسنا. تحدثنا عن مصر، ولكن سنتحدث عن الراقصات. وقبل ذلك أود أن أسألك سؤالا آخر، بما أنك تدرسين الرقص إلى جانب الأداء، ما أكثر ما يعجبك في الرقص؟
0: مكان مختلف في مدريد.
2: نعم.
0: وأنا أشائق الحماس في عيون طلابي.
2: طالبات. أعجب حقا بهذا الحماس والتواصل الذي نبنيه جميعا. تأتي الكثير هذه ببساطة الاسترخاء والانفصال عن ضغوط الحياة وممارسة الرياضة، لأن حياتهن ربما لا تترك لهن وقتا لممارسة الرياضة، وهم يرون الأمر بهذه الطريقة. وغالبا ما تمر سنوات وشهور وينشأ بينهن علاقة جميلة، ليس معي فقط بل فيما بينهن أيضا. يسعدني رؤيتهن على انستغرام أو غيره، وقد رتبوا للقاء بدوني، حتى لو كنا نجتمع أحيانا لتناول المشروب. أحب ذلك لأنه يخلق روابط ومجموعة صغيرة يتشاركنا فيها شيئا ما. غالبا ما يكون نساء مختلفات تماما، حتى من أعمار مختلفة ومن بلدان مختلفة أيضا. نعم، هناك بعضهن، معظم طالبات إسبانيات، أغلبهن من مدريد، لكن صحيح أنني درست لطالبات من أماكن أخرى حتى من العالم العربي. رائع، حسنا. إذن بدأت الدراسة ثم التدريس. فقالت كلارا: ما زلت أدرس، لم أتوقف عن الدراسة، أدرس شهريا مع أنا سعيدة، وهي راقصة معروفة قمنا بحوار معها من قبل، وأنا أيضا عضوة في فرقتها الراقصة. أذهب إلى المهرجانات على مدار العام حالما أتمكن من توفير المال، ثم أدرس عبر الإنترنت مع عدة معلمات. أدرس مع ندى الباشا، وهي مصرية، نصف مصرية ونصف إيطالية، وأنا معجبة بها حقا، لأن ما يحدث غالبا نحن الأوروبيات أننا لسنا عربيات، هو أننا نعشق هذا الرقص بشدة، وأحيانا نبحث عنه كثيرا، وغالبا ما يجد المعلمون العرب الذين أكن لهم كل التقدير صعوبة في شرح بعض الأمور لنا، لأنها متأصلة فيهم لدرجة أنهم لا يعرفون كيف يشرحونها لنا نحن البيض، نحن الأوروبيين. أما هذه الفتاة التي عاشت هنا لفترة طويلة فتعرف كيف عاشت هناك في مصر تقصد، فتعرف كيف تشرح لنا جيدا، لأن هناك أشياء يشعرون بها ببساطة ويقولون لك: لا، هكذا هي الأمور وهكذا هي وانتهى الأمر. فتقول: لا، ولكن لماذا؟ دائما ما يراودني سؤال آخر، لكن أحيانا يصعب شرح أمر بالغ الأهمية والعمق الثقافي، وهو أمر عاشوا به ومعه. ما زلت أدرس معها، كذلك أدرس مع شهرزاد، وهي أمريكية لكنها تعيش في القاهرة منذ سنوات طويلة. حسنا، هذا يقودنا إلى سؤال آخر يتعلق بالراقصات المصريات وخاصة الكبيرات مثل فيفي عبدو أو دينا. حسنا، لقد قدمت عروضا في مصر في مناسبات عديدة، وسألتها: هل سبق لك أن التقيت بأي راقصة مصرية مشهورة مثل فيفا عبدو أو دينا؟ فقالت كلارا: حسنا، لم أتشرف بلقاء فيفي عبدو، أتابعها كثيرا وأعجب بها للغاية، ونعم لقد التقيت مع دينا، حضرت دروسا معها، كانت دروسا مريحة للغاية، مجموعة من الفتيات أجنبيات وعربيات في مدرسة صغيرة، أعتقد أنها كانت في القاهرة الجديدة أو مكان قريب منها، كانت كما قلت دروسا سهلة للغاية، وبالطبع عندما رأيتها لم أصدق عيني، كنت أتابعها على التلفاز وفي الفيديوهات لسنوات طويلة، وفجأة وجدتها أمامي مباشرة. إنها امرأة مرحة عفوية وودودة للغاية. أتذكر موقفا طريفا في منتصف الحصة، ذهبت إلى حقيبتي لأشرب الماء، فقالت لي: لا، لن تشرب الماء حتى تنتهي الحصة، لن تشربين الماء. لماذا؟ لا أدري، لابد أن الأمر له علاقة بها. والتقطت بعض الصور معها بعد ذلك، وكانت ودودة للغاية. تعرفين أنها لديها شهادة ماجستير في الفلسفة، لكنها ذكرت مرة أنها كانت تنوي إكمال الدكتوراه لكنها لم تنوي أطروحتها. باختصار هي مثقفة جدا إلى كونها راقصة بارعة. وبالحديث عن فيفي عبدو فقد أكدت في برامج تلفزيونية أنها ليست ضد الراقصات الأجانب، لكنها أشارت أيضا إلى أنهن لا يملكن نفس الكاريزما التي تتمتع بها الراقصات المصريات، وأنهن يقفزن أو افتقرن عفوا إلى جوهر روح الرقص الشرقي المصري. فما رأيك في تصريح فيفي عبدو؟ فقالت كلارا: حسنا، إنه سؤال مثير للجدل. أولا أعتقد أن هذا التصريح ينبع من شعور بالانتماء إلى بلدها وإلى شيء بالغ الأهمية والعمق، الرقص والفن. فيفي ترقص منذ سنوات طويلة وما زالت مستمرة في ذلك، وما أراه في هذا التعليق الذي أحترمه وأتفهمه، وفي ظل أزمة الهوية التي أعتقد أن الجميع يمر بها في كل مكان، وخاصة ذلك الشعور بالانتماء واستعارة الجذور في ظل تأثير العولمة علينا جميعا بدرجات متفاوتة، أرى أن جزءا من ذلك يعود إلى حقيقة أن مصر في السنوات الأخيرة لم تشهد قط هذا العدد الهائل من الراقصات الأجنبيات العاملات فيها. سوق راقصات الرقص الشرقي يدار وينسق من قبل الرجال. هؤلاء الرجال المديرون سيظلون متشبثين بنظرة ذكورية شئنا أم أبينا بدرجات متفاوتة. لقد قبلت رجالا رائعين ورجالا متحيزين جنسيا، طيفا واسعا من الناس، لكنهم هم من يختارون من ترقص ومن لا ترقص. لذا فالمسألة معقدة، لأنني أيضا راقصة أجنبية، لكنني أحترم بشدة شعور الراقصات المصريات بأنهن قد يشعرن بأن مكانتهن قد انتزعت، لأن الراقصات يأتين من جميع أنحاء العالم، غالبا من أوروبا الشرقية ومن أوكرانيا ومن روسيا والعديد من أمريكا اللاتينية أيضا. لقد عملت هناك لورديانا البرازيلية وسوفينار الأرمانية. ما يحدث هو أن هؤلاء النسوة هن راقصات متدربات تدريبا عاليا، وربما لم يواجهن مشاكل في المنزل أو في طفولتهن في التفرغ لهذا الفن، لأنه ربما لا يستنقر أخلاقيا من قبل بعض العائلات كما هو الحال في الدول العربية. إنهن متدربات تدريبا عاليا جدا، كما أنهن يستوفين معايير جمالية معينة غرست في الأذهان على أنها المعايير الصحيحة. أخبرني بذلك مصريون تقولون إننا نحبهم على هذا النحو وهذا النحو وهذا النحو. لذا فبمجرد استيفائهم لهذه المعايير الجمالية وامتلاكهم لهذه المهارات الفنية يتم التغاضي أحيانا عن أمور أخرى كثيرة. من الواضح أنني ما زلت معجبة بالعديد من الراقصات الأجنبيات المقيمات هناك، فقد درست معهن، لكنني أيضا معجبة بالراقصات المصريات من كل قلبي. أتفهم تعليق فيفي عبدو لأنني رأيت أيضا راقصة مصرية تطرح، وكنت على متن ذلك القارب. ربما كانت تلك الرقصة ستشارك في عرض آخر، ورأيت، لم يخبروني بشيء، شاهدت ذلك من غرفة الملابس، رأيتهم يدفعون لها أجرها ثم غادرت. لقد كانت امرأة فاتنة رائعة الجمال ذات شعر داكن جميلة جدا، ورقصها كان مختلفا. ما المشكلة؟ لا أعتقد أنه يجب علينا أن نعتبرهن أفضل أو أسوأ. ربما يكون هذا هو الجوهر أو السحر كما يقولون هنا، الدويندي ربما يكون موجودا أو لا، السحر الذي يمتلكه المرء في النهاية. مهما درست ومهما طالت سنوات إقامتك في مصر، تلاحظ أن المصريين متجذرون بعمق في موسيقاهم وثقافتهم منذ الصغر، يحفظون أغاني عن ظهر قلب. تركب أي سيارة أجرة فتجدهم يستمعون إلى الموسيقى الكلاسيكية، إذن يتشربونها منذ نعومة أظفارهم. فالموسيقى العربية معقدة للغاية، وبالطبع يكتسبونها ويتعلمونها كل تلك الحركات في التجمعات العائلية ومع الأصدقاء. لذلك من الواضح أن هناك جوهرا قد يمتلكه البعض ولا يمتلكه آخرون. سأخبرك أيضا أن هناك راقصات أجانب يعيشن في مصر، لكنهن يبدون كالمصريات عندما يرقصن.
0: diferente. ¿Qué pasa también? Yo no creo que haya que pensar que sean mejores.
2: هل لديك أي مشروع ترغبين في تنفيذه قريبا أو شيء من هذا القبيل؟ فقالت كلارا: حسنا، لقد بدأت الدورة بالفعل، قللت من بعض دروسي لأنني انقطعت عنها لسنوات طويلة. في العام الماضي كنت أعمل تقريبا كل يوم من أيام الأسبوع، كان لدي ما أفعله كل يوم، لم يكن لدي أيام راحة تذكر، وهذا يؤثر علي سلبا، ليس فقط بسبب قلة الراحة وعدم التوازن بين العمل والحياة مع أصدقائي وعائلتي، بل أيضا لأنني بحاجة إلى مواصلة دراستي. ما زلت أدرس اللغة العربية وما زلت أدرس الموسيقى وأتدرب كلما سنحت لي الفرصة، ولدي دروسي عبر الإنترنت، وأحتاج أيضا إلى وقت التدريب. حسنا، السؤال الأخير الذي سأطرحه الآن هو: كيف تحافظين على لياقتك البدنية؟ أعني أنت تعملين وتدرسين وتدرسين، فماذا تأكلين؟ ماذا تفعلين؟ حسنا، أنا أستيقظ باكرا جدا، أذهب إلى النادي الرياضي وأمارس تمارين القوى هناك، ثم أذهب إلى العمل وأتناول الفطور هناك، وعادة ما يكون فطورا دسما بيضا عادة. لكن عندما أسافر إلى مصر أو أي مكان آخر في القاهرة أتناول الشاورما. أنا يعني فيجيتيريان، لكن لا أتجاوز الشاورما أبدا. ثم في فترة ما بعد الظهر كأي شخص آخر أرتب المنزل، طبعا فيجيتيريان يعني نباتية، وأحضر وجبات الطعام، ثم علي الذهاب مباشرة إلى محاضرتي. في بعض الأيام لا أصل إلى المنزل حتى الساعة 10 مساء. لذا حسنا، أستعد للراحة وأنام نوما عميقا والحمد لله، وهكذا يستمر الأمر يوما بعد يوم. صحيح أن نومي قد يتقطع أحيانا، لأنه عندما أعود متأخرة من عرض أو حفلة خاصة أو أي نوع من العروض، حتى العروض حتى لو كنت متعبة جسديا، لا أستطيع أن أنام بسرعة بسبب الحماس الذي أشعر به وسعادتي الغامرة. عندما أسافر إلى مصر حيث أعمل وهو أحد مشاريعي، أرغب بالعودة العام المقبل إذا لم أزورها منذ 3 سنوات. أعيش ليلا أم وأنام نهارا؟ أتأقلم مع نمط الحياة المصري. شكرا جزيلا يعني كلارا على هذا الحوار الجميل، يعني ساعدنا جدا بوجودك معنا، ونتمنى أن نلتقي بك في لقاءات أخرى قريبة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.

تعد الجامعات في إسبانيا محركاً رئيسياً للحراك الاجتماعي وأيضاً لطالما كانت مركزاً فاعلاً لتعبئة المواطنين. نتحدث اليوم عن برنامج هوريزن أوروبا وشبكة الجامعات من أجل فلسطين ريد انترناسيونال بور بالستينا، حيث نظمت الشبكة مؤتمراً عبر الإنترنت في 10 من أبريل/نيسان من عام 2024 في كلية الحقوق في جامعة الكومبلوتنسي في مدريد بعنوان الجامعة في مواجهة الإبادة الجماعية في غزة، بمشاركة فرانشيسكا ألبانيسي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبث المؤتمر عبر أكثر من 50 قاعة افتراضية في نحو 40 جامعة إسبانية. وقد حللت فرانشيسكا الوضع في غزة والضفة الغربية في ضوء القانون الدولي، وهو تحليل أتاح نقاشا حول الدور الذي ينبغي أن يطلع به المجتمع الجامعي من منظور التزاماته الأخلاقية والقانونية والسياسية في أوضاع كالتي نمر بها حاليا. وهذا ما صرحت به الدكتورة ماريا أنخيلس دياث رودريغيز، أستاذة العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة كومبلوتنسي في مدريد. لقد تجاوبنا مع النداء الذي أطلقته فرانشيسكا ألبانيسا في 10 من أبريل/2024، وطالبت فيه جميع الجامعات الإسبانية بأنه لا يمكن تجاهل الوضع في غزة وما تتعرض له من إبادة، وأن على الجامعات أن تلعب دورا في وضع حد لهذه الإبادة التزاما بالقانون الدولي. ولهذا السبب قمنا بإنشاء شبكة الجامعات العالمية من أجل فلسطين.

0: تتألف شبكة الجامعات من أجل فلسطين ريد بور باليستينا من فروع محلية في 50 جامعة حكومية إسبانية ومراكز بحثية، وتهدف إلى توحيد صوت المجتمع الجامعي الإسباني بأكمله لتقديم استجابة كريمة وفقا للقانون الدولي في مؤسسات التعليم العالي. أما فيما يتعلق في برنامج هوريزون أوروبا والذي يضم إسرائيل، فهذا المشروع هو برنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار للفترة الممتدة من 2021 وحتى 2027، ويتضمن هذا التعاون تأمين أكثر من 6 ملايين يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي للجامعات الإسبانية المشاركة. وقد تخلت العديد من الجامعات والمراكز البحثية الإسبانية عن هذا المشروع لإدراكها الصريح لإمكانية ضلوعه في خدمة المجال العسكري الإسرائيلي ودوره في ارتكاب المجازر والإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وفي بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أنه ظاهريا يحمل دلالات من الجانب المدني.
1: Es un marco del que las universidades y centros de investigación israelí obtienen muchísimo dinero.
0: هذا المشروع هو في إطار الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية التي ترتبط فيه أيضا جامعات إسبانية، وبتمويل مادي كبير بملايين اليوروهات. نحن ندين هذه المشاريع التي تحمل ازدواجية المعايير والاستخدامات ولا تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان. تجدر الإشارة هنا إلى أن المملكة المتحدة وفرنسا وكندا أعلنت مؤخرا قرارها المشترك بحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يساهمون في توسيعها. وبذلك تنضم هذه الدول إلى إجراءات مماثلة أقرتها بالفعل إسبانيا وهولندا وإيرلندا وبلجيكا والنرويج خلال العام الماضي. وقد شهد هذا الأسبوع تطورا غير مألوف في الدبلوماسية الأوروبية على الأقل فيما يتعلق بسلوكها تجاه إسرائيل. فبعد عقود من التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وعائق أمام السلام وإدانة توسعها المستمر مرارا وتكرارا، أعلنت 11 دولة أوروبية بالإضافة إلى كندا عن إجراءات تتوافق مع موقفها، وهنا يكمن جوهر الحداثة. فمع انضمام إسبانيا وقيادة المملكة المتحدة هذه المرة، تعهدت هذه الدول بتقييد التجارة مع المستوطنات والنظر في اتخاذ تدابير عقابية إضافية تشمل في حالة لندن فرض عقوبات على الشركات والكيانات الإسرائيلية المتورطة في استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة. رفعت منظمة أكوم أي العمل والتواصل بشأن الشرق الأوسط ومقرها مدريد دعاوى قضائية ضد 8 جامعات إسبانية على الأقل لإلغاء اتفاقيات لتعليق العلاقات التي تم إبرامها منذ مايو أيار من عام 2024.
1: Y por otro lado tienen mucho miedo también a ACOM, que es una organización compuesta por abogados con mucho dinero que proviene del lobby sionista.
0: ومن جهة أخرى هناك تخوفات قائمة من ACOM، وهي منظمة يعمل بها محامين وبتمويل من اللوبي الصهيوني وبشكل منهجي تهدد الجامعات الإسبانية التي تقر بقطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية ومراكز الأبحاث وترفض التعاون معها في هذه المشاريع. فبدورها تقوم هذه المنظمة باتهام الجامعات والشبكة العالمية من أجل فلسطين بمعاداة السامية. وأوضحت المفوضية الأوروبية بأن الالتزام بالمعايير الأخلاقية يقيم بشكل فردي في كل حالة. كان لنا لقاءات مع المفوضية الأوروبية من أجل مناقشة هذه الاتفاقيات، وموقف المفوضية يتمثل بأنه يجب مراجعة هذه المشاريع على حدة، وهي خطوة توصف على أنها تضع العقبات البيروقراطية أمام الإدانة والشجب لهذه المشاريع. وتحافظ الكيانات الإسرائيلية على حضور ملحوظ في الأوساط العلمية الأوروبية، حيث تظهر في 793 مشروعا من أصل أكثر من 19,000 مشروع تمت الموافقة عليها في إطار برنامج هوريزون أوروبا حتى شهر مايو أيار من عام 2026. ووفقا لتحليل البيانات الرسمية الذي أجراه اتحاد إنفستيجيت يوروب الإعلامي وشبكة ريبورتيروس يونايتد، فإن 77% من هذه المبادرات تشمل شركات أو مؤسسات مرتبطة بوزارة الدفاع.

0: الإسرائيلية. يعد برنامج أفقي أوروبا، يعد هذا البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتطوير في الفترة الممتدة من عام 2021 وحتى عام 2027، وكما كان الحال مع سابقه، وسيمثل أفق أوروبا الأداة الرئيسية لتنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال البحث والتطوير والابتكار. ويهدف هذا البرنامج بشكل عام إلى تعظيم الأثر العلمي والتكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي لاستثمارات الاتحاد الأوروبي في البحث والتطوير، وبالتالي تعزيز أسسه العلمية والتكنولوجية ودعم القدرة التنافسية لجميع الدول الأعضاء. بميزانية قدرها 95 ألف مليار يورو لهذه الفترة الممتدة لسبع سنوات، سيكون أفق أوروبا أكبر برنامج إطاري حتى الآن مع إمكانية تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وعلمية كبيرة. ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية هي التميز العلمي والتحديات العالمية والتنافسية الصناعية الأوروبية. كما يتضمن برنامج أفق أوروبا كميزة جديدة البعثات البحثية التي تركز على الاستجابة للتحديات التي يطرحها المواطنون. وأضافت البروفيسورة أنخليس بأن اعترافات الجنرال الأمريكي المتقاعد ويسلي كلارك المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض بأن الولايات المتحدة وضعت في العام 2001 خطة عسكرية لمدة خمس سنوات تقضي بالتدخل في العراق ودول أخرى في المنطقة مثل لبنان وسوريا وإيران والصومال والسودان. قال كلارك في كتابه نشره بيحمل عنوان العراق، الإرهاب والإمبراطورية الأمريكية، كيف نربح الحروب الحديثة. قال إن غزو العراق لم يكن إلا خطوة ضمن الخطة التي وضعت منذ أكتوبر تشرين الأول من عام 2001. واعتبر كلارك أن هذه السياسة كانت خاطئة، ولكنه استدرك قائلا ربما يكون ذلك صحيحا بالنسبة لإيران التي تدعم حزب الله، أو بالنسبة لسوريا التي تقيم علاقات مع حماس وحزب الله، ولكن أيا من هاتين الحركتين لا تهدد أمريكا. منذ سنوات عدة قام ويسلي كلارك وهو ضابط أمريكي سابق في حلف الناتو وعمل في البنتاغون، صرح في وسائل الإعلام الأمريكي أن البنتاغون في عام 2001 أصدر مذكرة تنص على أن الولايات المتحدة يجب أن تتدخل في شؤون سبع دول عربية ولمدة خمس سنوات من أجل إحكام السيطرة على العالم.
1: Eran Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Libia y Níger.
0: سياسيا دشن بوش الابن عقيدة الضربات الاستباقية، وهي تحول جوهري منح الولايات المتحدة ذريعة للتدخل العسكري في أي بقعة تراها تهديدا محتملا، حيث انطلق غزو أفغانستان في عام 2001 لتعقب تنظيم القاعدة، ثم تبعه غزو العراق في عام 2003 بناء على ادعاءات ثبت بطلانها حول أسلحة الدمار الشامل. هذه التدخلات لم تجلب الاستقرار المنشود، بل أدت إلى انهيار البنى المؤسسية للدول وخلق فراغ أمني هائل وتدمير البنى التحتية، مفسح المجال لما عرف بالفوضى الخلاقة.
1: Entonces, este memorándum es del 2001. Ya en el 2001
0: شكلت أحداث 11 من سبتمبر أيلول من عام 2001 والهجوم الذي استهدف برجي مركز التجارة العالمي والبنتاغون ذريعة للتدخل في أفغانستان، وفي عام 2003 الهجوم على العراق، ومن ثم الحرب على سوريا والإطاحة بالنظام وجلب نظام موالي لأمريكا وهو النظام الجولاني والذي تتهمه عدة جهات بالانتماء إلى جماعات إرهابية مثل داعش، ومن ثم اليمن والهجوم السعودي عليها وتقسيم اليمن، ومن ثم لبنان واليوم إيران. كل هذه الحروب لا تأتي من فراغ، وإنما هي حروب متصلة ببعضها البعض من أجل إحكام سيطرة الولايات المتحدة على العالم وإحلال السيطرة الأجنبية في المنطقة. العولمة والحروب المعاصرة مثل الحرب في غزة متصلة ببعضها بشكل وثيق، ورغم أن العولمة صممت نظريا لزيادة الاعتماد المتبادل بين الدول ومنع النزاعات، إلا أنها خلقت أدوات وديناميكيات جديدة جعلت الحروب المحلية ذات أبعاد وتأثيرات عالمية فورية. نحن لسنا بمعزل عما يحدث في غزة وفي العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، الذي أعتبر هذا المصطلح الشرق الأوسط ليس بصحيح. يجب استخدام مصطلح غرب آسيا. نعيش في عالم العولمة والعالم متصل ببعضه البعض وليس بمعزل عما يحدث في غزة. هذا السيناريو قد يتكرر في أي بقعة في العالم.
1: Pero desde allí se habla de Asia Occidental. Bueno, pues lo que nosotros decimos en ese manifiesto es que hay que entender que estamos en un mundo globalizado donde todas las cosas están conectadas.
0: خرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية في عام 1945 كأكبر قوة منتصرة وسليمة من الدمار لتسعى بأساليب اقتصادية وعسكرية وسياسية إلى بناء وتثبيت النظام العالمي الذي أسسته أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية وفرض هيمنتها العالمية. أسست أمريكا نظاما عالميا اقتصاديا وسياسيا استراتيجيا لتضمن من خلاله هيمنتها على العالم الجديد في عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية.
1: No olvidemos que Estados Unidos tiene 800 bases militares.
0: لدى الولايات المتحدة أكثر من 800 قاعدة عسكرية و 200 ألف من القوات العسكرية المنتشرة في حوالي 180 دولة ومنطقة في العالم. هذا يوضح لنا أنه بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية كان هناك صراع للهيمنة على العالم، واليوم هذه الهيمنة هي في تراجع، وخاصة تراجع اقتصادي لأنها فقدت سيطرتها على الإمدادات العالمية والتبادلات الدولية التجارية بالعملة الدولار التي تحكم العالم.
1: Todas las transacciones internacionales se hacen utilizando la moneda del dólar.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. معكم من الاستوديو أحمد يماني والشيرين الدجاني، ومن الهندسة الإذاعية سالومون ريدون.
3: اتهم وزير النقل أوسكار بوينتي رئيسي سبتة خوان خيسوس بيباس بأنه لم يتعاون مع الحكومة في أي مرحلة من مراحل حل الأزمة الناجمة عن التدفق الهائل للمهاجرين في شهر يوليو تموز الماضي. وجاءت هذه الاتهامات من بوينتي لرئيس سبتة بيباس في مقابلة مع قناة التلفزيون الإسباني، ردا على سؤال حول الخلاف العلني بينه وبين الحكومة، لا سيما بعد قرار المحكمة الوطنية يوم الأربعاء بتعليق إنشاء مخيم في ميناء سبتة لإيواء المهاجرين. وأكد الوزير أوسكار بوينتي الذي أصدر الأمر بتجهيز قطعتي أرض لإقامة المخيم بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع حكومة سبتة، وأن القرار لم يكن متسرعا ولا متهورا، بل كان مدروسا جيدا.
4: Si las deniega, como esperamos, procederemos como teníamos previsto a trasladar ahí a los emigrantes. Si las concede, pues a ver qué hacemos.
3: ومع ذلك وبعد 3 أيام من التوصل إلى اتفاق، وحسب الوزير أوسكار بوينتي، دعا بيباس أي رئيس سبتة إلى اجتماع استثنائي لهذا المجلس، وصوت هناك مستخدما أغلبيته ضد نقل قطعتي الأرض، وتابع قائلا بعد

0: بعد كل هذه المناورة طبقت الحكومة المادة 733 من قانون الموانئ وأمرت بنقل إدارة الميناء إلى وزارة الهجرة لإقامة المخيم، وهذا ما أكده الوزير. وبالأمس فوجئنا بهذا القرار، هذا التعليق قبل 24 ساعة من موعد نقل المهاجرين. إنني آمل أن ترفع المحكمة الوطنية قريبا قرار التعليق الاحترازي وتسمح بالنقل، لأن البدائل المتاحة للميناء محدودة للغاية.
1: وأكد
0: لوبيز أن الحكومة ملتزمة التزاما كاملا تجاه المدينة، وأن أولوياتها القصوى هي إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى عائلاتهم. كما أن حزب العمال الإسباني البيسوي يعتقد بأن حزب الشعب البيبي يستخدم رئيس سبتة كسلاح ضد الحكومة، وقد بدأ رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالفعل في انتقاده. وفي سؤال حول وجود الآلاف من القاصرين في شوارع سبتة، أجاب سانشيز: وجهوا هذا السؤال إلى رئيس سبتة بيباس. وتعتقد المصادر في إدارة خدمات القاصرين أن كل من رئيس سبتة بيباس والحكومات الإقليمية التي يقودها حزب الشعب اليميني يتنصلان من مسؤولياتهما، وينأى رئيس سبتة في حديثه لوسائل إعلام إسبانية بالمسؤولية عن نفسه. إنه من المشين أن الشخص المكلف بحماية هويتنا الوطنية يحاول التهرب من هذه المسؤولية.
2: اختارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمخاطبة الشعب الإسباني وخاصة سكان سبتة، وذلك يوم الأربعاء، مؤكدة أن حدود سبتة هي حدود أوروبا، وستكون أوروبا حاضرة من أجلكم في سبتة. وفي هذا السياق شددت على ضرورة قيام الدول الأوروبية بتطبيق ميثاق الهجرة التي يشدد الرقابة على الحدود الخارجية ويسرع إجراءات الترحيل، في الوقت الذي أشارت فيه إلى تدابير جديدة تهدف إلى حث الاتحاد الأوروبي على الاستجابة بشكل عاجل لأي أزمات مستقبلية مشابهة لأزمة سبتة.
0: سنحترم دائما هذه القيم والحقوق الأساسية، لكننا لن نقدم أي تنازلات أبدا عندما يتعلق الأمر بحماية حدودنا. لم تذكر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الولايات المتحدة ولو لمرة واحدة في خطابها الذي ألقته يوم أمس في البرلمان الأوروبي، والذي امتد على 22 صفحة واستمر قرابة 75 دقيقة. وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية آلية أمنية استراتيجية دي سيكوريداد بدون واشنطن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلفائها الآخرين الذين كانت الولايات المتحدة بالنسبة لهم حامياً رئيسيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وهذا هو رد فعل الاتحاد الأوروبي على عالم جديد يشتعل، وعلى الهجمات المتواصلة من ترامب الذي شن حربا تجارية مع كندا وسحب دعمه لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، واستهدف المشروع الأوروبي وقيمه وقيم حركة لنجعل أمريكا عظيمة مجددا. وبناء على كل هذه العناصر اقترحت فون دير لاين مشروعا جديدا سيتم تنظيمه من خلال مجلس أمن أوروبي يضم قادة أوروبيين، وسيكون جوهر استراتيجية الأمن الجديدة، ويجري تطوير هذه الاستراتيجية من قبل فريقي المحافظة الألمانية والممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس. الأداة المحددة التي طرحتها فون دير لاين مستوحاة من المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي الناتو، التي تنص على أنه لا يجوز لأي حليف عقد مشاورات عندما يرى تهديدا لسلامة أراضيه أو سلامة أراضي حليفا آخر. هذه هي طريقتها للتكيف مع الواقع الجديد الذي يجد فيه الاتحاد الأوروبي نفسه محاصرا من قوى عظمى تفضل قانون الأقوى على عالم قائم على التعددية. قالت وزارتا الداخلية في إيطاليا وإسبانيا يوم الثلاثاء الماضي أن البلدين مددا تعليق العمل بترتيبات الشنغن الخاصة بحرية التنقل عبر الحدود بينهما والمبرمة في إطار الاتحاد الأوروبي لمدة 15 يوما أخرى. وذكرت وزارة الداخلية الإيطالية أن القرار اتخذ بسبب استمرار تعرض الأمن الداخلي لمخاطر كبيرة. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان أن الظروف التي بررت اتخاذ هذا الإجراء لا تزال قائمة، وقررت إسبانيا الإبقاء على إجراءات مراقبة الحدود مع إيطاليا حتى 8 من أكتوبر تشرين الأول القادم.
2: عاصفة من الأمطار الغزيرة تؤثر في وقت واحد على جميع المناطق في المنطقة المتوسطية. بالنسيا تستعيد الهدوء ومرسيا تعود إلى التحذير البرتقالي. تسببت هذه العاصفة في فيضانات خطيرة وحوادث في البنى التحتية لوسائل النقل، وقد عثر رجال الإطفاء على جثة رجل على بعد نحو 500 متر من مكان وجود السيارة التي جرفها سيل في أوليبيا في مقاطعة برشلونة، وقد أكدت الشرطة أنه كان سائق المركبة. وقد طلب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز من المواطنين اتباع توصيات خدمات الطوارئ والرجوع إلى المصادر الرسمية.
1: Sobre todo del Mediterráneo, este que ven es el momento en el que rescataban a dos personas en Torrent, en Valencia. Los equipos de emergencia lograron sacarlos del vehículo antes de que la corriente les arrastrara.
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
2: الكرة السوداء لابولا نيجرا في الإسبانية من إخراج خابير كالبو وخابير أمبروسي، والفيلم الذي اختارته إسبانيا للتنافس على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي بعد أن نال عددا أكبر من الأصوات متقدما على لوس دومينغوس أيام الأحد لألاودا رويس دي أثوا والشخص العزيز السيركريدو لرودريغو سوروغوين.

0: الصديقات والأصدقاء، نحن اليوم على موعد خاص مع مبدعة الرقص الشرقية الفنانة الإسبانية المعروفة كلارا إيراثابال. كلارا إيراثابال راقصة معروفة ومعلمة للرقص الشرقي. تتميز مسيرتها بالأناقة والقوة والارتباط العميق بالموسيقى الشرقية. يمزج أسلوبها بين التقنية التقليدية والتعبير المعاصر. تأخذ الجمهور في رحلة حسية مليئة بالإيقاع والرقة والأناقة. خلال مسيرتها أثرت كلارا العديد من المتفرجين في أماكن مختلفة، وتتميز بإتقانها لعناصر الرقص الشرقي الكلاسيكية، كما تتألق بقدرتها على نقل المشاعر في كل حركة، وهو ما تفعله أيضا خارج خشبة المسرح من خلال عملها معلمة للرقص الشرقي. مرحبا كلارا، سعداء بوجودك معنا في البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. سوف نتحدث مع كلارا بالعربية وبالإسبانية.
1: سأحاول باللغة العربية وباللغة الإسبانية.
0: نعم، إذن سنبدأ الحوار مع كلارا ونبدأ باللغة الإسبانية، وبعد ذلك نرى إذا أردت أن تجيبي باللغة العربية أو باللغة الإسبانية كما تشاءين. ¿Qué te llamó la atención de este arte para decidir convertirlo en tu trabajo?
1: أنا أتذكر عندما أنا صغيرة أحببت أن أشاهد في تلفزيون فيديو كليبس موسيقي.
0: نعم.
1: وفي أحد الأيام شاهدت فيديو لشاكيرا أغنية سويرتي.
0: نعم.
1: وهناك هي كانت تفعل حركة الرقص الشرقي.
0: نعم.
1: تسموها كاميلو.
0: نعم.
1: وأخرى حركة تسموها مايا.
0: كاميلو بمعنى يعني جمل.
1: جمل.
0: ومايا بمعنى ماء. مايا.
1: مايا.
0: جميل.
1: وأنا أتذكر أنا أريد أن أفعل هذا، فقلت ليومي يومي من فضلك أريد أن أتعلم الرقص الشرقي.
0: نعم. كنت شابة صغيرة، كنت طفلة.

0: لا يعني
1: ممكن 13
0: نعم،
1: أظن،
0: الثالثة عشرة ممتاز.
1: لكن في ذلك الزمان لم يجيب إنترنت،
0: أها
1: فكان علي أن أبحث في كتاب اسمه باخينا شماريجاس.
0: نعم، في الصفحات الصفراء.
1: نعم، وبحثت عن مدارس رقص،
0: نعم، وأنا في مدريد.
1: في مدريد،
0: نعم،
1: وبعثت مع سمر حيات، هي أرجنتينية، وبعدها درست رقص شرقي مع ليلى رانخيل.
0: نعم،
1: لكن كان لي أن أبدأ الجامعة، فأنا كان علي أن أتوقف الرقص الشرقي.
0: نعم،
1: لمدة الجامعة،
0: لمدة 4 سنوات.
1: أربع و
0: أكثر.
1: ماس ماس
0: نعم.
1: عندما أنا انتهيت الجامعة،
0: نعم،
1: درست عنوان رقص مختلفة،
0: أنواع مختلفة من الرقص غير الرقص الشرقي. نعم،
1: مثل فلامينكو،
0: نعم،
1: هيب هوب، لاتينوس، مختلفة الرقص.
0: جميل.
1: وبدأت لعمل في مهنتين.
0: ما هما المهنتين؟
1: الأخرى مهنتي أنا ممرضة.
0: نعم،
1: أنا ممرضة الآن في مدرسة، لكن في الصيف أنا أعمل في مركز صحة.
0: نعم، إذن أنت تعملين في الصباح، لنقل في الصباح ممرضة، وفي المساء معلمة وراقصة للرقص الشرقي.
1: نعم، في مساء، في الليل، في نهاية أسبوع.
0: نعم، لأن يعني الرقص الشرقي الآن هو حياتك نفسها، يعني استوبيدا ميسما.
1: نعم،
0: سيسي.
1: نعم.
0: طيب، سوف يعني طبعا أنا سألت كلارا في البداية، يعني ما الذي جعل، يعني ما الذي قادها إلى الرقص الشرقي، وما الذي لفت انتباهها إلى هذا الفن حتى تقرر أن يعني تكرس حياتها، لو أن يكون هذا العمل عملا لها يعني بشكل محترف. والآن سوف أسألها سؤال آخر، يعني أود الآن أن أسألك سؤالا آخر يا كلارا. هل يعني كيريتوس بيرسوناليس اي سوسياليس انفرنتاستي على امبثار فورمارتي ان استا ديسيبلينا؟
1: هذه هي الأسئلة، ليس بسيط
0: بالنسبة لي.
1: نعم،
0: تفضلي.
1: Bueno, lo primero a lo que yo creo que tuve que renunciar.
0: سألت كلارا ما التحديات الشخصية والاجتماعية التي واجهتها عندما بدأت التدريب في هذا المجال، فقالت أعتقد أن أول شيء اضطررت للتخلي عنه هو الأمان المالي والوظيفي، لأنني كنت مضطرة للتوفيق بين الأمرين، فقد قررت ذلك قبل سنوات، وبالطبع الأمر معقد، الرقص لا يغطي إيجاري في ذلك الوقت. ثم كان علي التخلي عن شيء آخر، وهو قضاء الوقت مع عائلتي وأصدقائي وشريكي، ووضع خطط معينة وإنفاق وقتي ومالي على التدريب والمسابقات. هذه قرارات تغير مسار حياتك. لطالما حاولت تحقيق التوازن بين كل شيء، لكن في بعض الأحيان لا أستطيع أن أكون مع أحبائي في أوقات أرغب فيها بذلك. ذكرت التحديات الشخصية، ولكن ماذا عن التحديات الاجتماعية؟ فقالت كلارا إن صورة الراقصة في أنا قلت لها إن صورة الراقصة في العالم العربي ليست إيجابية، فقالت وقلت لها هل الوضع نفسه هنا في إسبانيا؟ وقالت الوضع نفسه هنا في إسبانيا، ولكن بدرجة أقل بكثير. لكن هناك أيضا ذلك التعصب الذكوري، وقد وجهت إلي هذه الأحكام المسبقة مرات عديدة، لأنني راقصة يفترض غالبا أنني منخرطة في أمور أخرى، من الواضح أن هذا حدث لأكثر في مصر والمغرب، لكنه حدث هنا أيضا. أحيانا أعاني من صراع داخلي لأنني أعتبر نفسي نسوية، وبالطبع أعيش في عالم

0: كنت أتحدث بصراحة، لأنني أعتقد أنني محظوظة، ويمكنني القول أنني أستطيع تكريس نفسي لهذا العمل، لكنني أتمتع أيضا بأمان كوني إسبانية وأعيش هنا براحة نسبية، بالإضافة إلى وظيفتي كممرضة التي توفر لي الأمان المالي والوظيفي فضلا عن عائلتي وكل ما أملك. هناك نساء أخريات لا يتمتعن بهذا ويضطررن أحيانا لقبول عقود عمل أو علاقات عمل ربما لا أكون مستعدة لها.
1: أنا أسمع كثير من موسيقي عربي.
0: نعم.
1: أنا أحبه كثيرا. عندما أنا أريد أن أرقص أغنية كلاسيك أو شعبي أو أنا أبحث عن الكلمات.
0: أولا الكلمات.
1: نعم. الكلمات. أنا أترجمها. وأحاول أن أفهمها.
0: أولا ممتاز.
1: أنا أسمع مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى.
0: لاكتشاف كل تفاصيل تلك الأغنية، حتى أنني أبحث عن كاتبها ومغنيها وفي أي عصر غنيت. العديد من الأغاني الكلاسيكية هي قصائد عربية قديمة، وأعتقد أن التعبير فيها حاضر ويجب احترامه. وعندما يتعلق الأمر باختيار الخطوات، أنظر دائما كما يفعل العديد من الراقصين والراقصات إلى الإيقاع واللحن وصوت المغني. أحيانا نرقص على الإيقاع فقط، وأحياناً أخرى ننسجم مع اللحن، وأحياناً أخرى نعبر عن صوت المغني بأجسادنا، وأعتقد أن هناك مزج بين هذه الأساليب. فسألتها ما الخطوات التي تختارها لكل جزء، لهذا السبب من المهم تحليل الموسيقى جيداً. من الواضح أن لها جانباً تقنياً، لأنه يجب عليك معرفة الخطوات المناسبة لأنماط الرقص المختلفة. لا يمكنك استخدام بعض الفولكلور أو أسلوب معين أو طاقة معينة لقطعة كلاسيكية، وهي أمور مختلفة بالنسبة لقطعة شعبي أو لفولكلور محدد. من الواضح أن هناك جهداً مبذولاً في الدراسة والتدريب، ولكنني أعتقد أيضاً أن لكل راقصة تفسيرها الشخصي وأسلوبها الخاص وما يلامسها في تلك اللحظة. في تلك اللحظة بالذات من حياتها أو مع تلك الأغنية، وغالباً ما نرقص بشكل مختلف. عندما رقصت في مصر مثلاً رقصت مع موسيقيين، كنت أصل إلى هناك وأفكر إذا لم أرقص مع موسيقيين فلماذا أتيت إلى هنا، وكنت أرقص مع مجموعة من الموسيقيين على القوارب، عادة ما يبدأون بمدخل وهي مقطوعة موسيقية تشمل العديد من أنماط الموسيقى، وهي الفصل الأول أو أول ورقة تلعبها الراقصة في عرض رقص شرقي حيث تستعرض جميع مهاراتها وقدراتها في بضع دقائق. ثم إن الطلب عادة ما يكون كلاسيكيا، لكن هؤلاء الناس معتادون عموما على أسلوب الشعبي، لذا يعزفون أغنية شعبية تلو الأخرى وأغاني بوب. وفي أحد الأيام سألتهم مهلا هل يمكنكم عزف هذه الأغنية الكلاسيكية لي، وفي يوم آخر سألتهم ذلك أيضا، ومن ذلك الحين لم يعزفوا لي إلا مقطوعات كلاسيكية. مقطوعات كلاسيكية تقصدين مثلا أم كلثوم عبد الحليم؟ نعم عبد الحليم أم كلثوم. بالطبع كنت أخبر صديقتي الأرجنتينية التي تعيش هناك، وهي التي ساعدتني في الحصول على ذلك العمل، وهي اسمها سمارة. قلت لها لماذا يعزفون لي فقط مقطوعات كلاسيكية، هل يعرفون فقط مقطوعات كلاسيكية؟ فقالت يا صديقتي لأنك ترقصينها بشكل رائع، ولأنهم معتدون على عزف نفس الشيء دائما، وعزف مقطوعة كلاسيكية يعتبر أمرا راقيا جدا بالنسبة لهم، لذا استمتعت بذلك حقا. رائع، حسنا. تحدثنا عن مصر، ولكن سنتحدث عن الراقصات. وقبل ذلك أود أن أسألك سؤالا آخر، بما أنك تدرسين الرقص إلى جانب الأداء، ما أكثر ما يعجبك في الرقص؟
1: مكان مختلف في مدريد.
0: نعم.
1: وأنا أشائق الحماس في عيون طلابي.
0: نعم. أعجب حقا بهذا الحماس والتواصل الذي نبنيه جميعا. تأتي الكثير هذه ببساطة الاسترخاء والانفصال عن ضغوط الحياة وممارسة الرياضة، لأن حياتهن ربما لا تترك لهن وقتا لممارسة الرياضة، وهم يرون الأمر بهذه الطريقة.

صديقة، وغالبا ما تمر سنوات وشهور وينشأ بينهن علاقة جميلة، ليس معي فقط بل فيما بينهن أيضا. يسعدني رؤيتهن على انستغرام أو غيره، وقد رتبوا للقاء بدوني حتى لو كنا نجتمع أحيانا لتناول المشروب. أحب ذلك لأنه يخلق روابط ومجموعة صغيرة يتشاركن فيها شيئا ما. غالبا ما يكن نساء مختلفات تماما، حتى من أعمار مختلفة ومن بلدان مختلفة أيضا. نعم، هناك بعضهن، معظم طالبات إسبانيات، أغلبهن من مدريد، لكن صحيح أنني درست لطالبات من أماكن أخرى حتى من العالم العربي. رائع، حسنا، إذن بدأت الدراسة ثم التدريس. فقالت كلارا: ما زلت أدرس، لم أتوقف عن الدراسة، أدرس شهريا مع أنا سعيدة، وهي راقصة معروفة قمنا بحوار معها من قبل، وأنا أيضا عضوة في فرقتها الراقصة. أذهب إلى المهرجانات على مدار العام حالما أتمكن من توفير المال، ثم أدرس عبر الإنترنت مع عدة معلمات. أدرس مع ندى الباشا، وهي مصرية، نصف مصرية ونصف إيطالية، وأنا معجبة بها حقا، لأن ما يحدث غالبا نحن الأوروبيات أننا لسنا عربيات، هو أننا نعشق هذا الرقص بشدة، وأحيانا نبحث عنه كثيرا، وغالبا ما يجد المعلمون العرب الذين أكن لهم كل التقدير صعوبة في شرح بعض الأمور لنا، لأنها متأصلة فيهم لدرجة أنهم لا يعرفون كيف يشرحونها لنا نحن البيض، نحن الأوروبيين. أما هذه الفتاة التي عاشت هنا لفترة طويلة فتعرف كيف عاشت هناك في مصر، تقصد، فتعرف كيف تشرح لنا جيدا، لأن هناك أشياء يشعرون بها ببساطة ويقولون لك: لا، هكذا هي الأمور وهكذا هي وانتهى الأمر. فتقول: لا، ولكن لماذا؟ دائما ما يراودني سؤال آخر، لكن أحيانا يصعب شرح أمر بالغ الأهمية والعمق الثقافي، وهو أمر عاشوا به ومعه. ما زلت أدرس معها، كذلك أدرس مع شهرزاد، وهي أمريكية لكنها تعيش في القاهرة منذ سنوات طويلة. حسنا، هذا يقودنا إلى سؤال آخر يتعلق بالراقصات المصريات وخاصة الكبيرات مثل فيفي عبدو أو دينا. حسنا، لقد قدمت عروضا في مصر في مناسبات عديدة، وسألتها: هل سبق لك أن التقيت بأي راقصة مصرية مشهورة مثل فيفي عبدو أو دينا؟ فقالت كلارا: حسنا، لم أتشرف بلقاء فيفي عبدو، أتابعها كثيرا وأعجب بها للغاية، ونعم لقد التقيت مع دينا، حضرت دروسا معها، كانت دروسا مريحة للغاية، مجموعة من الفتيات أجنبيات وعربيات في مدرسة صغيرة، أعتقد أنها كانت في القاهرة الجديدة أو مكان قريب منها، كانت كما قلت دروسا سهلة للغاية، وبالطبع عندما رأيتها لم أصدق عيني، كنت أتابعها على التلفاز وفي الفيديوهات لسنوات طويلة، وفجأة وجدتها أمامي مباشرة، إنها امرأة مرحة عفوية وودودة للغاية. أتذكر موقفا طريفا في منتصف الحصة، ذهبت إلى حقيبتي لأشرب الماء، فقالت لي: لا، لن تشرب الماء حتى تنتهي الحصة، لن تشربين الماء. لماذا؟ لا أدري، لابد أن الأمر له علاقة بها. والتقطت بعض الصور معها بعد ذلك، وكانت ودودة للغاية. تعرفين أنها لديها شهادة ماجستير في الفلسفة، لكنها ذكرت مرة أنها كانت تنوي إكمال الدكتوراه لكنها لم تنوي أطروحتها. باختصار، هي مثقفة جدا إلى كونها راقصة بارعة. وبالحديث عن فيفي عبدو، فقد أكدت في برامج تلفزيونية أنها ليست ضد الراقصات الأجانب، لكنها أشارت أيضا إلى أنهن لا يملكن نفس الكاريزما التي تتمتع بها الراقصات المصريات، وأنهن يقفزن أو افتقرن عفوا إلى جوهر روح الرقص الشرقي المصري. فما رأيك في تصريح فيفي عبدو؟ فقالت كلارا: حسنا، إنه سؤال مثير للجدل. أولا، أعتقد أن هذا التصريح ينبع من شعور بالانتماء إلى بلدها وإلى شيء بالغ الأهمية والعمق، الرقص والفن. فيفي ترقص منذ سنوات طويلة وما زالت مستمرة في ذلك، وما أراه في هذا التعليق الذي أحترمه وأتفهمه، وفي ظل أزمة الهوية التي أعتقد أن الجميع يمر بها في كل مكان، وخاصة ذلك الشعور بالانتماء واستعارة الجذور في ظل تأثير العولمة علينا جميعا بدرجات متفاوتة، أرى أن جزءا من ذلك يعود إلى حقيقة أن مصر في السنوات الأخيرة لم تشهد قط هذا العدد الهائل من الراقصات الأجانب الأجنبيات العاملات فيها. سوق راقصات الرقص الشرقي يدار وينسق من قبل الرجال، هؤلاء الرجال المديرون سيظل

0: متشبثين بنظرة ذكورية شئنا أما أبينا بدرجات متفاوتة. لقد قابلت رجالا رائعين ورجالا متحيزين جنسيا، طيفا واسعا من الناس، لكنهم هم من يختارون من ترقص ومن لا ترقص. لذا فالمسألة معقدة، لأنني أيضا راقصة أجنبية، لكنني أحترم بشدة شعور الراقصات المصريات بأنهن قد يشعرن بأن مكانتهن قد انتزعت، لأن الراقصات يأتين من جميع أنحاء العالم، غالبا من أوروبا الشرقية ومن أوكرانيا ومن روسيا والعديد من أمريكا اللاتينية أيضا. لقد عملت هناك لورديانا البرازيلية وسوفينار الأرمنية. ما يحدث هو أن هؤلاء النسوة هن راقصات متدربات تدريبا عاليا، وربما لم يواجهن مشاكل في المنزل أو في طفولتهن في التفرغ لهذا الفن، لأنه ربما لا يستنقر أخلاقيا من قبل بعض العائلات كما هو الحال في الدول العربية. إنهن متدربات تدريبا عاليا جدا، كما أنهن يستوفين معايير جمالية معينة غرست في الأذهان على أنها المعايير الصحيحة. أخبرني بذلك مصريون تقولون إننا نحبهم على هذا النحو وهذا النحو وهذا النحو. لذا فبمجرد استيفائهم لهذه المعايير الجمالية وامتلاكهم لهذه المهارات الفنية يتم التغاضي أحيانا عن أمور أخرى كثيرة. من الواضح أنني ما زلت معجبة بالعديد من الراقصات الأجنبيات المقيمات هناك، فقد درست معهن، لكنني أيضا معجبة بالراقصات المصريات من كل قلبي. أتفهم تعليق فيفي عبدو، لأنني رأيت أيضا راقصة مصرية تطرح، وكنت على متن ذلك القارب. ربما كانت تلك الراقصة ستشارك في عرض آخر، ورأيت، لم يخبروني بشيء، شاهدت ذلك من غرفة الملابس، رأيتهم يدفعون لها أجرها ثم غادرت. لقد كانت امرأة فاتنة رائعة الجمال ذات شعر داكن جميلة جدا، ورقصها كان مختلفا. ما المشكلة؟ لا أعتقد أنه يجب علينا أن نعتبرهن أفضل أو أسوأ. ربما يكون هذا هو الجوهر أو السحر كما يقولون هنا الدويندي، ربما يكون موجودا أو لا. السحر الذي يمتلكه المرء في النهاية، مهما درست ومهما طالت سنوات إقامتك في مصر، تلاحظ أن المصريين متجذرون بعمق في موسيقاهم وثقافتهم منذ الصغر. يحفظون أغاني عن ظهر قلب، تركب أي سيارة أجرة فتجدهم يستمعون إلى الموسيقى الكلاسيكية، إذن يتشربونها منذ نعومة أظفارهم. فالموسيقى العربية معقدة للغاية، وبالطبع يكتسبونها ويتعلمونها ويتعلمون كل تلك الحركات في التجمعات العائلية ومع الأصدقاء. لذلك من الواضح أن هناك جوهرا قد يمتلكه البعض ولا يمتلكه آخرون. سأخبرك أيضا أن هناك راقصات أجانب يعيشن في مصر، لكنهن يبدون كالمصريات عندما يرقصن. diferente. ¿Qué pasa también? Yo no creo que haya que pensar que sean mejores. هل لديك أي مشروع ترغبين في تنفيذه قريبا أو شيء من هذا القبيل؟ فقالت كلارا: حسنا، لقد بدأت الدورة بالفعل، قللت من بعض دروسي لأنني انقطعت عنها لسنوات طويلة. في العام الماضي كنت أعمل تقريبا كل يوم من أيام الأسبوع، كان لدي ما أفعله كل يوم، لم يكن لدي أي راحة تذكر، وهذا يؤثر علي سلبا، ليس فقط بسبب قلة الراحة وعدم التوازن بين العمل والحياة مع أصدقائي وعائلتي، بل أيضا لأنني بحاجة إلى مواصلة دراستي. ما زلت أدرس اللغة العربية وما زلت أدرس الموسيقى وأتدرب كلما سنحت لي الفرصة، ولدي دروس عبر الإنترنت، وأحتاج أيضا إلى وقت التدريب. حسنا، السؤال الأخير الذي سأطرحه الآن هو: كيف تحافظين على لياقتك البدنية؟ أعني أنت تعملين وتدرسين وتدرسين، فماذا تأكلين؟ ماذا تفعلين؟ حسنا، أنا أستيقظ باكرا جدا، أذهب إلى النادي الرياضي وأمارس تمارين القوى هناك، ثم أذهب إلى العمل وأتناول الفطور هناك، وعادة ما يكون فطورا دسما بيضا عادة. لكن عندما أسافر إلى مصر أو أي مكان آخر في القاهرة أتناول الشاورما. أنا يعني فيجيتيريان، لكن لا أتجاوز الشاورما أبدا. ثم في فترة ما بعد الظهر كأي شخص آخر أرتب المنزل، طبعا فيجيتيريان يعني نباتية، وأحضر وجبات الطعام، ثم علي الذهاب مباشرة إلى محاضرتي. في بعض الأيام لا أصل إلى المنزل حتى الساعة 10 مساء. لذا حسنا، أستعد للراحة وأنام نوما عميقا والحمد لله، وهكذا يستمر الأمر يوما بعد يوم. صحيح أن نومي قد يتقطع أحيانا، لأنه عندما أعود متأخرة من عرض أو حفلة خاصة أو أي نوع من العروض، حتى لو كنت متعبة جسديا، لا أستطيع النوم بسرعة بسبب الحماس الذي أشعر به وسعادتي الغامرة. عندما أسافر إلى مصر حيث أعمل وهو أحد مشاريعي، أرغب بالعودة العام المقبل إذا لم أزورها منذ 3 سنوات. أعيش ليلا أم وأنام نهارا؟ أتأقلم مع نمط الحياة المصري. شكرا جزيلا يعني كلارا على هذا الحوار الجميل، يعني ساعدنا جدا بوجودك معنا، ونتمنى أن نلتقي بك في لقاءات أخرى قريبة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.

0: تعد الجامعات في إسبانيا محركاً رئيسياً للحراك الاجتماعي وأيضاً لطالما كانت مركزاً فاعلاً لتعبئة المواطنين. نتحدث اليوم عن برنامج هوريزن أوروبا وشبكة الجامعات من أجل فلسطين ريد انترناسيونال بور بالستينا، حيث نظمت الشبكة مؤتمراً عبر الإنترنت في 10 نيسان 2024 في كلية الحقوق في جامعة الكومبلوتنسة في مدريد بعنوان الجامعة في مواجهة الإبادة الجماعية في غزة، بمشاركة فرانشيسكا ألبانيسي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبث المؤتمر عبر أكثر من 50 قاعة افتراضية في نحو 40 جامعة إسبانية. وقد حللت فرانشيسكا الوضع في غزة والضفة الغربية في ضوء القانون الدولي، وهو تحليل أتاح نقاشا حول الدور الذي ينبغي أن يطلع به المجتمع الجامعي من منظور التزاماته الأخلاقية والقانونية والسياسية في أوضاع كالتي نمر بها حاليا. وهذا ما صرحت به الدكتورة ماريا أنخيليس دياث رودريغيز، أستاذة العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة كومبلوتنسي في مدريد. لقد تجاوبنا مع النداء الذي أطلقته فرانشيسكا ألبانيسا في 10 نيسان 2024، وطالبت فيه جميع الجامعات الإسبانية بأنه لا يمكن تجاهل الوضع في غزة وما تتعرض له من إبادة، وأن على الجامعات أن تلعب دورا في وضع حد لهذه الإبادة التزاما بالقانون الدولي. ولهذا السبب قمنا بإنشاء شبكة الجامعات العالمية من أجل فلسطين. تتألف شبكة الجامعات من أجل فلسطين ريد بور بالستينا من فروع محلية في 50 جامعة حكومية إسبانية ومراكز بحثية، وتهدف إلى توحيد صوت المجتمع الجامعي الإسباني بأكمله لتقديم استجابة كريمة وفقا للقانون الدولي في مؤسسات التعليم العالي. أما فيما يتعلق في برنامج هوريزن أوروبا والذي يضم إسرائيل، فهذا المشروع هو برنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار للفترة الممتدة من 2021 وحتى 2027، ويتضمن هذا التعاون تأمين أكثر من 6 ملايين يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي للجامعات الإسبانية المشاركة. وقد تخلت العديد من الجامعات والمراكز البحثية الإسبانية عن هذا المشروع لإدراكها الصريح لإمكانية ضلوعه في خدمة المجال العسكري الإسرائيلي ودوره في ارتكاب المجازر والإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وفي بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أنه ظاهريا يحمل دلالات من الجانب المدني.
1: Es un marco del que las universidades y centros de investigación israelí obtienen muchísimo dinero.
0: هذا المشروع هو في إطار الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية التي ترتبط فيه أيضا جامعات إسبانية، وبتمويل مادي كبير بملايين اليوروهات. نحن ندين هذه المشاريع التي تحمل ازدواجية المعايير والاستخدامات ولا تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان. تجدر الإشارة هنا إلى أن المملكة المتحدة وفرنسا وكندا أعلنت مؤخرا قرارها المشترك بحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يساهمون في توسيعها. وبذلك تنضم هذه الدول إلى إجراءات مماثلة أقرتها بالفعل إسبانيا وهولندا وإيرلندا وبلجيكا والنرويج خلال العام الماضي. وقد شهد هذا الأسبوع تطورا غير مألوف في الدبلوماسية الأوروبية على الأقل فيما يتعلق بسلوكها تجاه إسرائيل. فبعد عقود من التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وعائق أمام السلام وإدانة توسعها المستمر مرارا وتكرارا، أعلنت 11 دولة أوروبية بالإضافة إلى كندا عن إجراءات تتوافق مع موقفها، وهنا يكمن جوهر الحداثة. فمع انضمام إسبانيا وقيادة المملكة المتحدة هذه المرة، تعهدت هذه الدول بتقييد التجارة مع المستوطنات والنظر في اتخاذ تدابير عقابية إضافية تشمل في حالة لندن فرض عقوبات على الشركات والكيانات الإسرائيلية المتورطة في استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة. رفعت منظمة أكوم أي العمل والتواصل بشأن الشرق الأوسط ومقرها مدريد دعاوى قضائية ضد 8 جامعات إسبانية على الأقل لإلغاء اتفاقيات لتعليق العلاقات التي تم إبرامها منذ مايو أيار من عام 2024.
1: Y por otro lado, tienen mucho miedo también a ACOM, que es una organización compuesta por abogados con mucho dinero que proviene del lobby sionista.
0: ومن جهة أخرى هناك تخوفات قائمة من ACOM وهي منظمة يعمل بها محامين وبتمويل من اللوبي الصهيوني وبشكل منهجي تهدد الجامعات الإسبانية التي تقر بقطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية ومراكز الأبحاث وترفض التعاون معها في هذه المشاريع. فبدورها تقوم هذه المنظمة باتهام الجامعات والشبكة العالمية من أجل فلسطين بمعاداة السامية. وأوضحت المفوضية الأوروبية بأن الالتزام بالمعايير الأخلاقية يقيم بشكل فردي في كل حالة. كان لنا لقاءات مع المفوضية الأوروبية من أجل مناقشة هذه الاتفاقيات، وموقف المفوضية يتمثل بأنه يجب مراجعة هذه المشاريع على حدة، وهي خطوة توصف على أنها تضع العقبات البيروقراطية أمام الإدانة والشجب لهذه المشاريع. وتحافظ الكيانات الإسرائيلية على حضور ملحوظ في الأوساط العلمية الأوروبية، حيث تظهر في 793 مشروعا من أصل أكثر من 19,000 مشروع تمت الموافقة عليها في إطار برنامج هوريزون أوروبا حتى شهر مايو أيار من عام 2026. ووفقا لتحليل البيانات الرسمية الذي أجراه اتحاد إنفستيجيت يوروب الإعلامي وشبكة ريبورتيروس يونايتد، فإن 77% من هذه المبادرات تشمل شركات أو مؤسسات مرتبطة بوزارة الدفاع الإسرائيلية. يعد برنامج أفقي أوروبا، يعد هذا البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتطوير في الفترة الممتدة من عام 2021 وحتى عام 2027، وكما كان الحال مع سابقه، وسيمثل أفق أوروبا الأداة الرئيسية لتنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال البحث والتطوير والابتكار. ويهدف هذا البرنامج بشكل عام إلى تعظيم الأثر العلمي والتكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي لاستثمارات الاتحاد الأوروبي في البحث والتطوير، وبالتالي تعزيز أسسه العلمية والتكنولوجية ودعم القدرة التنافسية لجميع الدول الأعضاء. بميزانية قدرها 95,000 مليار يورو لهذه الفترة الممتدة لسبع سنوات، سيكون أفق أوروبا أكبر برنامج إطاري حتى الآن مع إمكانية تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وعلمية كبيرة. ويرتكز البرنامج على 3 محاور رئيسية هي التميز العلمي والتحديات العالمية والتنافسية الصناعية الأوروبية. كما يتضمن برنامج أفق أوروبا كميزة جديدة البعثات البحثية

0: التي تركز على الاستجابة للتحديات التي يطرحها المواطنون. وأضافت البروفيسورة أنخليس بأن اعترافات الجنرال الأمريكي المتقاعد ويسلي كلارك المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض بأن الولايات المتحدة وضعت في العام 2001 خطة عسكرية لمدة 5 سنوات تقضي بالتدخل في العراق ودول أخرى في المنطقة مثل لبنان وسوريا وإيران والصومال والسودان. قال كلارك في كتابه نشره بيحمل عنوان العراق الإرهاب والإمبراطورية الأمريكية كيف نربح الحروب الحديثة. قال إن غزو العراق لم يكن إلا خطوة ضمن الخطة التي وضعت منذ أكتوبر تشرين الأول من عام 2001. واعتبر كلارك أن هذه السياسة كانت خاطئة، ولكنه استدرك قائلا ربما يكون ذلك صحيحا بالنسبة لإيران التي تدعم حزب الله، أو بالنسبة لسوريا التي تقيم علاقات مع حماس وحزب الله، ولكن أيا من هاتين الحركتين لا تهدد أمريكا.
1: Hay un dato interesante y es que hace unos años Wesley Clark
0: منذ سنوات عدة قام ويسلي كلارك وهو ضابط أمريكي سابق في حلف الناتو وعمل في البنتاغون، صرح في وسائل الإعلام الأمريكي أن البنتاغون في عام 2001 أصدر مذكرة تنص على أن الولايات المتحدة يجب أن تتدخل في شؤون 7 دول عربية ولمدة 5 سنوات من أجل إحكام السيطرة على العالم.
1: Eran Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Libia y Níger.
0: سياسيا دشن بوش الابن عقيدة الضربات الاستباقية، وهي تحول جوهري منح الولايات المتحدة ذريعة للتدخل العسكري في أي بقعة تراها تهديدا محتملا، حيث انطلق غزو أفغانستان في عام 2001 لتعقب تنظيم القاعدة، ثم تبعه غزو العراق في عام 2003 بناء على ادعاءات ثبت بطلانها حول أسلحة الدمار الشامل. هذه التدخلات لم تجلب الاستقرار المنشود، بل أدت إلى انهيار البنى المؤسسية للدول وخلق فراغ أمني هائل وتدمير البنى التحتية مفسح المجال لما عرف بالفوضى الخلاقة.
1: Entonces, este memorándum es del 2001. Ya en el 2001
0: شكلت أحداث 11 من سبتمبر أيلول من عام 2001 والهجوم الذي استهدف برجي مركز التجارة العالمي والبنتاغون ذريعة للتدخل في أفغانستان، وفي عام 2003 الهجوم على العراق، ومن ثم الحرب على سوريا والإطاحة بالنظام وجلب نظام موالي لأمريكا وهو نظام الجولاني والذي تتهمه عدة جهات بالانتماء إلى جماعات إرهابية مثل داعش، ومن ثم اليمن والهجوم السعودي عليها وتقسيم اليمن، ومن ثم لبنان واليوم إيران. كل هذه الحروب لا تأتي من فراغ، وإنما هي حروب متصلة ببعضها البعض من أجل إحكام سيطرة الولايات المتحدة على العالم وإحلال السيطرة الأجنبية في المنطقة. العولمة والحروب المعاصرة مثل الحرب في غزة متصلة ببعضها بشكل وثيق، ورغم أن العولمة صممت نظريا لزيادة الاعتماد المتبادل بين الدول ومنع النزاعات، إلا أنها خلقت أدوات وديناميكيات جديدة جعلت الحروب المحلية ذات أبعاد وتأثيرات عالمية فورية. نحن لسنا بمعزل عما يحدث في غزة وفي العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، الذي أعتبر هذا المصطلح الشرق الأوسط ليس بصحيح، يجب استخدام مصطلح غرب آسيا. نعيش في عالم العولمة، والعالم متصل ببعضه البعض وليس بمعزل عما يحدث في غزة. هذا السيناريو قد يتكرر في أي بقعة في العالم.
1: Hay que entender que estamos en un mundo globalizado donde todas las cosas están conectadas.
0: خرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية في عام 1945 كأكبر قوة منتصرة وسليمة من الدمار، لتسعى بأساليب اقتصادية وعسكرية وسياسية إلى بناء وتثبيت النظام العالمي الذي أسسته أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية وفرض هيمنتها العالمية. أسست أمريكا نظاما عالميا اقتصاديا وسياسيا استراتيجيا لتضمن من خلاله هيمنتها على العالم الجديد في عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية.
1: No olvidemos que Estados Unidos tiene 800 bases militares.
0: لدى الولايات المتحدة أكثر من 800 قاعدة عسكرية و200,000 من القوات العسكرية المنتشرة في حوالي 180 دولة ومنطقة في العالم. هذا يوضح لنا أنه بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية كان هناك صراع

0: للهيمنة على العالم، واليوم هذه الهيمنة هي في تراجع، وخاصة تراجع اقتصادي لأنها فقدت سيطرتها على الإمدادات العالمية والتبادلات الدولية التجارية بالعملة الدولار التي تحكم العالم.
1: Todas las transacciones internacionales se hacen utilizando la moneda del dólar.